العزم ذو الاكسلين الخبرك مخفار لمتو الاكسلون اقرنك الجيروسان وين الجوسانك اقدار ليكي عشقا ذو الاكسلون

أسكك قليل لمية أدش ليون ويدك يتميزن أصغب ليس نتونيس أروح أني أغطى على فرنسن كوراند إمختفن ذات ودمون بالريكيز ألا نسعي شيغن تسيف كارسن

شويق هذي بدون هذي سموسوس بيك سرحي وقرش وبيس أموش نيك تاويق أسمنا ضحك الكرموس أسا صغر في بيس ناموداش يغجر نجل خيق

خليكم من التورا او اذا كنت تغنين صح مثل مخنون ام زديت غفر الوساع يا بدوار خن الوالدين هانسيني الفرور خن